0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الفرقان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الفرقان. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة العنكبوت.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.

0: آد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
0: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: الروح. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الشعراء. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العليم.

0: تلا على أسماعكم سورة الحشر القارئ عبد الله عبد الملك.
1: أذكار الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل
2: بسم الله،
1: فإن نسي في أوله فليقل
2: بسم الله في أوله وآخره.
1: رواه الترمذي. من أطعمه الله الطعام فليقل
2: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه.
1: ومن سقاه الله لبنا فليقل
2: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
1: رواه الترمذي. ما يقال عند الفراغ من الطعام من أكل طعاما ثم قال
2: الحمد لله.

0: رواه أبو داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود، وقال حديث حسن صحيح. ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟
1: إني صائم، إني صائم.
0: متفق عليه.
2: أينما كنت،
3: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
2: والقلوب رحبة،
3: والقلوب رحبة.
2: أثير الروح، أثير الروح،
4: أثير الروح،
2: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النمل.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النمل.
0: بسم الله خير الأسماء.

0: بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي.
1: اللهم
0: إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من جزء قد سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس ما تيسر له من جزء قد سمع
1: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر هداي وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مجيبا، منيبا. تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها.

اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام.

وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

يعد الدخول المدرسي محطة مهمة في حياة الطلاب، تحمل معها تجارب جديدة وتحديات مختلفة، وهنا يبرز دور الأسرة كعامل أساسي في تهيئة أبنائهم بدنيا ونفسيا لبدء العام الدراسي بثقة، والمساعدة في اندماجهم بسلاسة مع زملائهم والتكيف مع أجواء المدرسة. فكيف يستعد الآباء والأمهات لاستقبال عام دراسي جديد؟ أحبتنا، من مسؤولية أولياء الأمور تهيئة أبنائهم نفسيا للعودة إلى المدرسة من خلال حمايتهم من الضغوط النفسية وتشجيعهم على التخلي عن بعض العادات التي اكتسبوها خلال العطلة. ومن المفيد اقتناء الكتب الدراسية قبل بدء العام الدراسي لتحفيز عقول الأطفال على استقبال المعلومات والاستعداد لروتين المدرسة المكثف، مع تقليل آثار استخدام الشاشات والبرامج التي طغت في فترة الإجازة، ويرافق ذلك تنظيم مواعيد النوم. كما يستحسن تصفح المواد الدراسية الجديدة بشكل سريع لأخذ فكرة عامة عن المحتوى وأسس الدروس، إلى جانب التدريب اليومي على القراءة من خلال تخصيص ساعة يوميا ضمن جدول منظم مسبقا، وتعزيز الثقة بالنفس والإيمان بأن الدراسة ليست عبئا بل تجربة ممتعة ومسلية، يساعد الطفل على الإقبال على التعلم بروح إيجابية. من وسائل الاستعداد للعودة إلى الدراسة تعويد الطفل على النشاط البدني والابتعاد عن الكسل، وذلك من خلال ممارسة الرياضة، وخاصة بعد فترة العطلة التي يعتاد فيها الأطفال على تناول الوجبات السريعة والحلوى الجاهزة، والتي لها آثار سلبية على صحة الدماغ والجسم بشكل عام. كما ينصح

بتعويدهم على نظام غذائي صحي لاستعادة توازن العقل والجسم، فالعقل السليم في الجسم السليم، ويشمل ذلك تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف مثل الخضروات الطازجة، إضافة إلى الشوكولاتة الداكنة والمكسرات لما لها من دور في تنمية الدماغ وتعزيز التركيز والحضور الذهني. وأيضا لا ننسى مستمعينا أن الحد من مشاهدة التلفاز والجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات لإراحة العين، كل ذلك يساعد على تنمية الدماغ وتعزيز التركيز والحضور الذهني.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة،
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

0: وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم ارزقني البركة في كل ما أملك. اللهم ارزقني البركة في جسدي وروحي وقلبي وحياتي وعائلتي ومسكني وموطني. اللهم ارزقني البركة في أرضي وسمائي ولحظاتي وسكناتي وصمتي وحديثي وكل ما يحيط بي. اللهم افتح لي أبواب الخير والتيسير، وصد عني أبواب الشر والتعسير. فلا حول ولا قوة لي إلا بك، بك أستعين وبك أستجير وبك أكتفي.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: من يواظب على ذكر الله يجد في نفسه طاقة إيمانية خاصة، حيث تنبعث الروح متوثبة في أعمال البر.

0: البر والطاعة، ويكون القلب حيا نضرا شامخا بإيمانه، مدافعا لنفثات الشياطين وهمزاتها.
1: أذكار الصباح. أعوذ

0: الصباح، أثير الصباح.
1: إنه كتاب الله بجمله وتفاصيله وبظواهره وإعجازه، حفظه الرجال وتنقلت به الرحال، تعلمه الكبير والصغير، جمع أخبار الغيوب وأنباء عن قصص الأولين وسير المتقدمين، وبراعة النظم والتأليف والرصف، كيف لا وهو معجزة خاتم النبيين وآخر المرسلين.
2: فيما يلي ننصت خاشعين إلى تلاوة لسورة الزخرف التي تحدثت عن أصول الإيمان وأسس العقيدة، تستمعون إليها بصوت القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف إمام المسجد الأقصى المبارك. بسم الله.

فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

0: فضة
1: سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف إمام المسجد الأقصى المبارك تلاوة مباركة لسورة الزخرف.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
3: ما أحوجنا أن نقف مع القصص التي وردت في الكتاب والسنة، فهي ليست سردا للتاريخ، بل هي رسائل نافعة تبقى صالحة لكل زمان. قصص من الكتاب والسنة.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الظالم الذي سيعض يده يوم القيامة. وتبدأ القصة بأن رجلا اسمه عقبة ابن أبي معيط، هذا الرجل كان يسكن في نفس الحي الذي يسكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام قام هذا الرجل عقبة ابن أبي معيط ودعا أهل الحي، يعني أهل فريج كلهم، دعاهم إلى وليمة، عزمهم. ومن ضمن هؤلاء المعزومين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع ورفض هذه العزيمة. وعقبة ابن أبي معيط كان يرغب وبشدة أن يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم، فإذا دخل في الإسلام فإنه عليه الصلاة والسلام سيأتي إلى هذه الوليمة وإلى هذه العزيمة. فوافق عقبة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبعدها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوليمة وهذه العزيمة، وذهب وأكل من طعامه. وكان عقبة عنده صديق اسمه أبي بن خلف،

فهذا الصديق قال لعقبة: أصبئت وتركت دين آبائك وأجدادك؟ يعني أكفرت بدين آبائك وأجدادك وصرت مسلما؟ فأنا لست بصديقك حتى ترجع إلى دينك وتذهب إلى محمد وتبزق وتدفل في وجهه. فعقبة أراد أن يرضي صديقه أبي بن خلف، فذهب عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده ساجدا قرب الكعبة عليه الصلاة والسلام، فقام عقبة وبزق وتفل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بقدرة الله عز وجل هذا البزاق وهذا الذي خرج من فمه بقدرة الله رجع بقوة على وجهه وحرق خديه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، إذا رأيتك خارج مكة سأقتلك. وفي يوم من الأيام حصلت غزوة عظيمة اسمها غزوة بدر، ففي هذه الغزوة لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتل هذا الكافر عقبة. فذهب علي رضي الله عنه وقطع عنق هذا الكافر. ومرت الأيام وحصلت غزوة أخرى وهي غزوة أحد، وفي هذه الغزوة لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف فقتله عليه الصلاة والسلام. وبعدها أنزل الله عز وجل قوله سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا عقبة يتحسر يوم القيامة لأنه ارتد عن الإسلام بسبب هذا الصديق السيء الذي كان سببا في أنه حرم من الجنة وصار من أهل النار والعياذ بالله. إخواني المستمعين، أخوات المستمعات، إن الإنسان يتأثر بأطباع أصدقائه وبأطباع الناس الذين يجالسهم، وهذا التأثير إما أن يكون تأثيرا إيجابيا أو تأثيرا سلبيا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا الكلام ليس خاصا بالرجال، بل هو عام للنساء والرجال. فأنت يا أخي وأنت يا أختي لا بد أن تعلموا أن الأشخاص الذين تجلسون معهم سيؤثرون عليكم، وتختلف النسبة من شخص إلى آخر. فبعض الناس يتأثر بشكل كبير، وربما يكون هذا التأثير طيب، تأثير إيجابي، وبعض الأحيان يكون التأثير سلبي، وهذه النسبة تتفاوت من شخص إلى آخر. وبعض الناس الله سبحانه وتعالى يعطيه القدرة أنه هو الذي يؤثر، فإذا كان هذا الشخص صالحا أصلح الناس الذين هم حوله، وإذا كان هذا الشخص

0: شخص فاسدا والعياذ بالله، فإنه هو الذي يؤثر على من حوله تأثيرا سلبيا. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصحنا أن نختار الأصدقاء أو الصديق الذي يعيننا على طاعة الله عز وجل، لكي لا نأتي يوم القيامة وتصيبنا هذه الحسرة فنعض على أيدينا ندما ونقول يا ليتنا لم نكن مع فلان أو فلانة الذين أفسدونا وأضاعوا علينا ديننا وصرنا والعياذ بالله من أهل النار، نعوذ بالله أن نكون من أهلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه من صاحب السوء، فكان كثيرا يدعو بهذا الدعاء، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل أن يدفع عنه كل شر، أي شر في ليل أو نهار، أو كان هذا الشر من الصديق والصاحب أو كان هذا الشر من الجار. فلا بد علينا إخواني وأخواتي أن نقتدي وأن نفعل مثل ما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلنكثر من هذا الدعاء ولنكثر أن ندعو الله عز وجل أن يبعد عنا الأصحاب الفاسدين وأن يبدلنا خيرا منهم من الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا الطالحين وأن يقرب منا الصالحين وأن يجعلنا من عباده المتقين. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة العبد الذي أحبه الله، فيا ترى كيف استطاع هذا العبد أن يحصل على محبة الله؟ وهل يستطيع كل شخص أن يحصل على هذه المحبة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: من يواظب على ذكر الله يجد في نفسه طاقة إيمانية خاصة، حيث تنبعث الروح متوثبة في أعمال البر والطاعة، ويكون القلب حيا نضرا شامخا بإيمانه، مدافعا لنفثات الشياطين وهمزاتها.
1: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: قولك
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: حين يصبح وحين يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: أحاديث الصباح.
2: مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يتساءل كثير من الآباء والأمهات عن كيفية إعداد أطفالهم للعودة إلى المدارس، خصوصا بعد موسم الإجازات الصيفية الطويلة، حيث غالبا ما يسهر الأطفال، مما يزيد صعوبة إعادة الأطفال للالتزام بمواعيد نومهم واستيقاظهم. وقد أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يحصلون على قدر كاف من النوم وبشكل منتظم تتحسن لديهم درجة الانتباه، وينعكس ذلك إيجابيا على السلوك والذاكرة والصحة العقلية والبدنية. لذا من المهم أعزائنا أولياء الأمور تنظيم ساعة النوم البيولوجية لأطفالنا بالتزامن مع العودة للمدرسة، كما يشدد الخبراء مستمعين على ضرورة الاهتمام بالتهيئة النفسية للأطفال من خلال الحديث بشكل إيجابي عن المدرسة وتحفيزهم بعبارات تبعد التوتر والقلق وتشعرهم بالراحة النفسية لاستقبال يومهم الدراسي الأول بعد الإجازة. فما الطرق التي يجب اتباعها لمساعدة الأطفال في بدء يوم دراسي مريح؟ من الضروري أن نهيئ الأبناء نفسيا لفكرة العودة إلى المدارس، ولكن بطريقة إيجابية بعيدا عن الإيحاء لهم بأنها فرصة للتخلص من عبء وجود الأبناء في المنزل، مما يترك لديهم انطباعا سلبيا وكأن العودة إلى المدرسة محض عقاب. وهناك كثير من المراهقين يرفضون الانصياع لتوقيت محدد للنوم، كما أنهم قد يتمردون على الدراسة والواجبات المدرسية لاحقا، وهذا يتطلب من الأهل تعزيز جسور التواصل والحوار الفعال مع أبنائهم ليتمكنوا من وضع الضوابط والأنظمة المرنة التي تسهل حياتهم المدرسية وتقلل من إمكانية التصادم معهم، فضلا عن وضع جدول زمني بخصوص موعد النوم ليحصلوا على ساعات كافية منه. كما ينصح لأولياء الأمور أيها الأحبة بالتحلي بالصبر خلال الشهر الأول من العودة إلى المدارس، إذ من المهم منح الأبناء وقتهم الكافي للتأقلم مع الروتين المدرسي والخروج من أجواء الإجازة، سواء كان ذلك في نمط الحياة اليومية أو في حجم الدافعية للدراسة. وعلى الأهل كذلك في كل المراحل الدراسية أن يكونوا على تواصل مع المدرسة منذ اليوم الأول، إذ تعد متابعة الطالب بشكل منتظم سببا رئيسيا لتلافي تطور أي مشكلات قد تواجهه، كما يسمح التواصل باستدراك ومعالجة أي صعوبات دراسية أو نفسية قد يواجهها الطالب داخل المدرسة. أما بالنسبة لأطفالنا الصغار فمن المهم جدا أن يتم التخطيط لآلية الدراسة منذ اليوم الأول لطلاب الصف الأول الابتدائي، بحيث يتبنى الأهل أساليب التدريس التي تساعد الطفل في الوصول إلى الاستقلال التام في عملية المذاكرة، كما أن الأهل مطالبون بالتحدث مع الطفل للتعبير عن ثقتهم بقدراته وتعزيز ثقته بنفسه من خلال إعطائه مهام تتدرج في صعوبتها.
1: أحاديث الصباح.

اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك العفو والمغفرة، وأن تعتق رقابنا من النار، وأن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد، ويسر أمورنا التي استعصت علينا. اللهم وكلنا إليك في أمور حياتنا، وفرج همومنا، وأزح عنا كل كرب وضيق، واجعل حياتنا عامرة بالحسنات التي تدوم، وترفع ميزان أعمالنا، وارزقنا من الأعمال الصالحة التي يكون أجرها مستمراً.

العيش، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج

الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة،

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.

فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون

ميتًا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون

وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها

مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ

إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولو

يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين

وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.

تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه

فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان

بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي

وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم.

0: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: من سورة الزخرف كنا مع تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.

0: الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
2: ووطننا الحبيب.
1: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
2: ربي
1: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مصحف البحرين. تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة صاد بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة صاد. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح. تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها، سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

على السرائر والضمير. يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة طه.

0: أبدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة طه. من الوسائل المفيدة في تهيئة الطفل للعام الدراسي الجديد أيتها الأم اقتناء كتب التمارين المتعلقة بالحساب والأرقام والحروف ومراجعة المواد التي درسها في السنة السابقة، كما ينصح بشراء أدوات مدرسية جذابة مثل الدفاتر الملونة ذات الرسومات المحببة أو حقيبة تحمل الشخصيات الكرتونية المفضلة للطفل. من المهم أيضا تجنب الخلافات بين الوالدين، إذ تؤثر سلبا على نفسية الطفل وتضعف حماسه، وبدلا من ذلك يجب توفير بيئة أسرية هادئة وخالية من التوتر وخلق طاقة إيجابية من خلال الاهتمام والدعم النفسي المستمر. فالأم تحديدا تمثل مصدر السعادة والتحفيز الأكبر لأطفالها. ومن الطرق الفعالة كذلك فتح أحاديث مشوقة مع الطفل عن المدرسة وتشجيعه على تكوين صداقات جديدة والتحدث عن الأنشطة الممتعة والرحلات التي تنظمها المدرسة من النقاط العملية التي ترغب الطفل في المدرسة، إلى جانب تجهيز مشتريات المدرسة وهي أهم نقطة مما يخلق نشاطا إيجابيا لدى الطفل عند دخوله المدرسي، وذلك من خلال ما يمكن أن يتعرف عليه من شراء الأدوات المدرسية كالمحفظة والأقلام ذات الألوان الجذابة. وهنا ننصح أولياء الأمور أن يرافقوا أبنائهم في عملية المشتريات المدرسية بروح مريحة وإيجابية.

إيجابية مع إعطاء الطفل مساحة من الحرية في اختيار الأدوات حسب ما يعجبه بدون الضغط عليه في عملية الاختيار. كما تعد مصاحبة الطفل إلى المدرسة من قبل أولياء الأمور مهمة جدا عند دخوله اليوم الأول للمدرسة، بحيث يشعر الطفل بالأمان وبثقته بنفسه، ما يزيد من توطيد العلاقة بين الطفل والمدرسة. هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن هذه المصاحبة تعكس صورة إيجابية لدى أطراف العملية التربوية وعلى رأسهم المعلم، لأن هناك اهتماما وحرصا إيجابيا من طرف ولي الأمر في متابعة ابنه، ما يسمح لهيئة التدريس أن تتواصل معه من خلال الالتقاء به أثناء عملية المتابعة والتعرف أكثر على شخصية الابن وتوجيهها التوجيه السليم.

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن أحمد الحسن سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ الشيخ محمد بن أحمد الحسن وقد تلا علينا سورة يوسف.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي ما تيسر له من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.

0: حود.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي ما تيسر له من سورة آل عمران. اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: 106.1 اف ام.
1: لحظات حاسمة تنتظركم أيها الأحبة في سورة تحدثت عن غزوة الخندق، سورة الأحزاب، يتلوها على مسامعكم إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

به وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم

عيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا

الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

قالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأن

بعد. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك

يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا.

0: تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الحجرات. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ فارس عباد.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين بصوت القارئ فارس عباد.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومما جاء في فضل بعض الآيات من سورة البقرة كآية الكرسي. جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ لأن أبي بن كعب كان حافظا للقرآن كله، وإذا قال أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم، قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم بكتاب الله عز وجل، أن تدرك فيه أن بعض الآيات أعظم من بعض وأن لها فضل عند الله سبحانه وتعالى، هنيئا لك هذا العلم.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتف.

0: هاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة
1: 106.1 FM.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

السوء عليهم دائرة السوء

وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً.

فيهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما

0: لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من

شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة.

0: والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا، لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،
0: مستمعين الأفاضل، عندما تفتح المدرسة أبوابها مستقبلة آلاف التلاميذ من مختلف المراحل الدراسية، ومن بينهم من يذهب إليها للمرة الأولى ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، مستيقظا في الصباح الباكر ليرتدي زيا خاصا لم يعتد عليه، ويحمل الحقيبة التي قد تثقل كاهله، متوجها بعيدا عن بيته وأمه وألعابه ورفاقه، حيث الوجوه الجديدة غير المألوفة من معلمين وطلاب، والمكان الجديد بأنظمته وتعليماته المقيدة للحرية أحيانا. هذه تجربة جديدة يخوضها الطفل لوحده، بعد أن اعتاد أن تكون أمه إلى جانبه في كل أماكن تواجده، فهو بحاجة لفترة زمنية للتكيف معها. فدفء الأسرة يعني لهذا الطفل الأمن، والخروج عن هذا البيت يعني الخوف والقلق من المجهول الجديد. وليس ذلك بالأمر السهل على أطفال صغار كانوا منذ سنوات قليلة في أرحام أمهاتهم، وكذلك ليس بالسهل على الأمهات والآباء الذين يعتريهم القلق خوفا عليهم، فيزداد خوفهم إذا شعروا أن طفلهم يرفض الذهاب إلى المدرسة. وتشير دراسات بأن الطفل يرفض الذهاب إلى المدرسة لأنه يواجه للمرة الأولى في حياته مناخا مختلفا، فيه نظام مختلف ومعاملة مختلفة ووجوه لم يألفها من قبل، فلا أحد يعرف اسمه ليناديه به. عندئذ قد يصاب بمشاعر وأعراض كثيرة مثل الخوف والقلق وشحوب اللون والقيء والإسهال والصداع وآلام البطن والغثيان والتبول اللا إرادي أعزكم الله، وفقدان الشهية للطعام واضطرابات النوم. لذلك فإن ذهاب الطفل الصغير

الصغير إلى المدرسة يشكل صدمة الانفصال عن الأسرة وصدمة بالمكان الجديد بكل عناصره من أدوات وأشخاص يواجههم للمرة الأولى. ومن العوامل التي تسهم في نشأة مشاعر الصدمة والخوف عند الطفل هو الحماية الزائدة والتدليل التي تلقاها طيلة السنوات السابقة وقلق الأم عليه وشدة تعلقها به. فالتعلق الشديد بالوالدين بصفة عامة وبالأم بصفة خاصة وشدة الارتباط بها وقلق الانفصال عنها يمثل أحد العوامل المساهمة في إحداث المخاوف من المدرسة. فالطفل أحبتنا قد يتصور أن هناك أحداثا خطيرة قد تحدث لأحد والديه كالموت أو الانفصال بينهما خلال فترة وجوده خارج المنزل، فينتابه القلق والخوف من أن يعود إلى المنزل فلا يجد أحدهما لا سمح الله. ونشير هنا إلى أن للأم دورا خاصا في خلق هذا القلق في نفس الطفل وإطالة فترة تأقلمه مع جو المدرسة أو رفضه لها، وذلك حين تظهر مشاعر التخوف المبالغ فيها تجاه ابنها وتحذيره المستمر من رفاق السوء ونهيه عن الكثير من التصرفات، إضافة إلى ما سمعه الطفل واختزنه عن المدرسة من إخوته كالعقاب الذي سوف يتعرض له من المعلم والأنظمة والتعليمات الصارمة التي ينبغي عليه الالتزام بها وقلة فترة اللعب وصعوبة الواجبات المدرسية وما تحتاجه من جهد. وما قد يعزز تلك التصورات في ذهن الطفل أو ينفيها هو الممارسة العملية الفعلية من قبل المعلم تجاه هذا الطالب.

0: الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لتسقي به العباد وتجعله للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوق.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الأعلى.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان فيما مضى في زمن من الأزمنة الماضية، في طريق من طرق السفر القديمة، يمشي الناس على أقدامهم أو دوابهم، يحملون زادهم، يبحثون عن ظل إذا اشتد الحر، وعن مأوى إذا أقبل الليل، وعن غار يحتمون فيه إذا نزل المطر. في يوم من الأيام خرج ثلاثة رجال في سفر، مضوا في طريقهم حتى أدركهم المبيت، وقيل أصابهم المطر، فلجأوا إلى غار في جبل. دخلوا الغار يريدون الراحة والسلامة، فإذا بالأمر ينقلب فجأة، انحدرت صخرة عظيمة من الجبل فسدت عليهم باب الغار. تخيلوا هذا المشهد، ثلاثة رجال داخل غار والباب أغلق عليهم بصخرة، لا يستطيعون أن يدفعونها، لا أحد يسمعهم، لا ضوء يظهر لهم، لا طريق للخروج، ولا يوجد من يعينهم وأن يساعدهم في أن يزيلوا هذه الصخرة العظيمة التي سدت عليهم باب الغار. هنا يعرف الإنسان حقيقة ضعفه، فقالوا لبعضهم البعض إنه لا

نجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. يعني كل واحد يفتش ويفكر في صحائف أعماله، كل واحد يبحث عن عمل صادق بينه وبين الله عز وجل، عمل لا لم يكن يريد به مدح الناس ولا ثناء الخلق، بل ابتغى به وجه الله عز وجل وكان خالصا لله. كل واحد يفتش في أعماله. فقام الأول يتوسل إلى الله عز وجل ببره بوالديه، فقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يعني كان لي أبوان شيخان كبيران في السن، وكنت لا أقدم عليهما أهلا من زوجتي وأبنائي ولا مالا في شرب اللبن والأكل. قال: فنأى بي في طلب شيء يوما، يعني في يوم من الأيام هذا الرجل تأخر في بحثه للطعام والشراب لوالديه، وكان يجمع الحطب ويتجهز، فلما رجع إلى المنزل وجد والديه قد ناموا وما شربوا من اللبن ولا أكلوا، فنام في تلك الليلة. قال: فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. يعني هذا الرجل حلب لهما اللبن ووقف عند رأسيهما، والقدح في يده، اللبن اللي يحبه لهم كان ماسكه في يده طول الليل، ما حب أنه يوقظهم ويزعجهم. يعني تخيل معاي هذا المشهد، وتخيل معاي هذا البر وهذا الصبر، حلب اللبن ووقف عند رأسهم طول الليل ينتظرهم، وما راح يقدم اللبن لغيرهم من زوجته وابنائه، ولا يريد أن يسقي أولاده وأهله قبلهما. تأمل معاي طول الليل واقف ينتظر، والليل يمضي بساعاته وهدوئه، وأطفاله عند قدميه يبكون من الجوع والقدح في يده، وقلبه معلق بحق والده، حتى طلع الفجر واستيقظ الوالدان فشربا لبنهما، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. تحركت الصخرة شيء بسيط، لكنهم يعني للحين ما يقدرون يطلعون من الغار اللي انحبسوا فيه. ثم جاء دور الشخص الثاني، فدعا الثاني، وكان له موقف عجيب وموقف شديد مع نفسه وشهوته. كانت له ابنة عم كان يحبها حبا شديدا، فأرادها على الحرام، يعني كان يبغي أن يزني بها، فامتنعت عنه ما رضت، ثم أصابتها حاجة وفقر، يعني احتاجت المال. من شدة فقر هذه المرأة جاءت إلى هذا الرجل تطلب منه المال، فهو استغل حاجتها وأعطاها مالا على أن تمكنه من نفسها، يعني يعطيها المال اللي هي تبيه لكن بشرط أن يزني بها. قال: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها حتى إذا قدر عليها. وتهيأت الآن لحظة المعصية. حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرشت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. يا الله، قالت كلمة واحدة: اتق الله، اتق الله. كلمة، هذه كلمة عظيمة أوقظت قلبه، كلمة
أطفأت نار الشهوة.

وهو الآن معها في خلوة، ما في أحد معاهم. كلمة جعلته يرى الله فوق رغبته فقام عنها، وهي أحب الناس إليه، كان يحبها حب جما، وترك لها المال، ثم قال في

فدعا الثالث قال: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، يعني استأجرت عمال يعملون عندي مقابل أعطيهم أجر مقابل مال، فأعطيتهم أجرهم إلا عاملا واحدا ذهب، اشتغل وراح وما أخذ أجرته وماله وما أخذ حقه من فلوسه. قال: فثمرت أجره، يعني خذيت فلوسه وماله واستثمرت فيه وتاجرت له به حتى كثرت منه الأموال فزادت نماء هذه الأجرة. ثم جاءني الأجير الذي ترك أجرته بعد مدة من الزمن. يعني تخيلوا الآن، يعني استثمر أمواله وتضاعفت أضعاف كثيرة وهو حفظ له هذا المال. قال: ثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، عطني فلوسي، وين حقي اللي كان لي اللي أنا ما خذيته؟ فطلب مني أجرته التي تركها، فقلت له: كل أنواع المال التي أمام نظرك والأموال هذه التي تراها الآن أمامك وتشوفها من الإبل والبقر والغنم والرقيق، هذا هو أجرك الذي تركت، هذه فلوسك اللي أنت ما خذيتها في وقتها. فقال الأجير: يا عبد الله لا تستهزئ بي، يستنكر عليه ما يدعيه أن هذه أجرته قد بلغت كل ذلك، هو مستغرب، يعني شلون أنت ايش قاعد تقول؟ أنا فلوسي مقابل العمل اللي اشتغلته وياك لا يمكن أن يكون بهذا المقدار من المال والأملاك والخيرات. فقال له: إني لا أستهزئ بك. فأخذ الأجير كل ذلك المال الذي أشار به إليه. قال الرجل: اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصخرة انفرجت كلها، فتم لهم بتلك الدعوة فتح باب الغار فخرجوا يمشون. أيها الأحبة، هذه قصة أعمال صالحة كانت مخبوءة، جاءت في ساعة الكرب وفي وقت الشدة والضيق والحاجة، ظهر آثار هذه الأعمال التي كانت مخبوءة، ظهرت آثارها وظهرت نتيجتها في هذا الوقت من الشدة. كل واحد من هؤلاء الرجال كان عنده عمل بينه وبين الله عز وجل، الأول كان عنده بر عظيم بوالديه، والثاني كان عنده عفة وخوف من الله عز وجل على مقدرته على أن يقوم بالحرام وأن يزني، الثالث كانت لديه الأمانة والوفاء بحقوق العمال. ثلاثة أبواب عظيمة، أنك اليوم تصنع عمل صالح في أيام الرخاء تحتاج إليها في ساعة الشدة. وكما ورد في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تنتظر الأزمة حتى تبحث عن عمل صالح، لا تنتظر أن تقع في ضيق وشدة حتى تسأل ماذا بيني وبين الله، ابدأ أعمالك الصالحة من اليوم، اجعل بينك وبين الله عز وجل أعمال خالصة لا يعلم بها أحد إلا الله، أدي حقوق الناس من اليوم، كل يوم نعيشه هي فرصة لأن نضع في صحيفتنا أعمالا أن تنفعنا في يوم لا ينفع مال ولا بنون. ذلك الرجل وقف طول الليل والقدح في يده ينتظر والديه إلى أن يستيقظوا من نومهم، وين اليوم من بر والدين وهم أحياء؟ ثم تأمل حالك أنت، يا من مات عنك أبوك، يا من ماتت عنك أمك، هل قمت ببرهم وهم أموات؟ لا تنساهم من دعاء خاص لهم، لا تنساهم من صدقة تنفعهم. وفي الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لا تحرم والديك من برك بعد موتهم. وهذا من رد الجميل، رد الجميل لهم في تربيتهم لك وعنايتهم بك.

0: أن وصلت إلى ما وصلت عليه اليوم. وهذه رسالة أيضا في زمن الأجهزة والخلوات والمقاطع، يحتاج الشباب إلى هذا المعنى. ذلك الرجل اللي امتنع عن الحرام وعن الزنا، لا تقل لا أحد يراني فالله يرى. لابد أن نربي كذلك أبناءنا على الأمانة في حقوق الناس. الرجل الثالث لم يأخذ حق العامل، ما قال ترك فلوسه ومشه فباخذ الفلوس وخلاص، بل حفظ المال واستثمره ورجع له فلوسه كاملة وزيادة. وهذه الرسالة لكل مسؤول وصاحب عمل، لكل من تحت يده عمال وموظفين وطلاب. حقوق الناس عظيمة، مكافأة الموظف، مال اليتيم، راتب العامل، تبرعات الناس هي أمانة في عنقك. تذكر أن الأعمال الصالحة لا تضيع عند الله عز وجل، وأن ما تفعله اليوم في الرخاء ينفعك في الشدة، وأن الصخرة مهما عظمت فإن الله قادر أن يفرجها بدعوة صادقة وعمل صالح مقبول. نسأل الله أن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يرزقنا أعمالا صالحة خالصة لوجهه الكريم تنفعنا في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر. وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس برواية حفص عن عاصم سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير

ينهوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن

اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا

لهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك

الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند

مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا

الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين

يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى

قلوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع

شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذن

0: بهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
1: لقد ابتغوا

0: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين
1: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا

كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم

بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما

خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار

أن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون

نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل

0: فاسقون
1: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
0: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات

تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله

نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

الله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى.

نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا

الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله

0: على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.
1: يا الله
2: يا الله يا الله يا الله.
3: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
4: الروح. فيما يلي نستمع إلى جزء قد سمع بصوت القارئ أسامة الصافي.

آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه

أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا

ندى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيهم

قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

الحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لجزء قد سمع بصوت القارئ أسامة الصافي. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
0: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد بصوت القارئ علي صلاح عمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

0: الرجيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت القارئ علي صلاح عمر.
2: مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، يشعر عدد من المراهقين بالملل، لأنهم سيعودون من جديد من وجهة نظرهم لروتين حياة والاستيقاظ المبكر وبذل الجهد من جديد في التوجه للمدرسة أو الجامعة. وبالنسبة إلى الطلاب المراهقين، فإن العودة للدراسة تحتاج إلى تحفيز من الأهل، فالعودة للدراسة قد تكون قوة دفع كبيرة للمراهق إذا فكر أنها بداية لتغيير حياته عن طريق النجاح والتفوق والوصول لأعلى المراتب العلمية. وهنا يرى اختصاصيون واستشاريون نفسيون أيها الأحبة الكرام، أن على أبنائنا المراهقين الطلاب قبل العودة للدراسة من جديد تذكر لحظاتهم السعيدة بالمدرسة أو الجامعة، وتذكر أصدقائهم، والحرص على تناول طعام صحي، والمشاركة بالأنشطة الرياضية بالجامعة أو المدرسة. من جانب آخر، يرى الأخصائيون أن التفكير في المذاكرة كتحصيل لمعلومات مادة دراسية من شأنه أن يدفع الطالب لكراهية المذاكرة والتعليم، مؤكدين على ضرورة أن ينظر الطالب للمعلومات الدراسية على أنها معلومات وخبرات حياتية جديدة تضاف لرصيده المعرفي في الحياة. وهنا يأتي دور الوالدين بضرورة مساعدة أبنائهم في سن المراهقة على المذاكرة وتنظيم الوقت وتوفير المناخ الهادئ والمناسب للمذاكرة، ما يساعد الطلاب على الاستذكار وتحصيل المعلومات. ولا ننسى أن المراهقين يتأثرون سلبا بالخلافات والمشاكل التي تنشب بين الأب والأم بالمنزل، مما يؤثر سلبا على مستوى تحصيلهم الدراسي من جهة، وعلى انتباههم خلال جلوسهم بقاعات الدراسة من جهة أخرى. لذلك على الوالدين حل أزماتهم ومشاكلهم بعيدا عن المراهقين، كي لا يكون سببا في مشكلة نفسية تنمو مع المراهق وتظهر في الكبر. فشخصية المراهق تكون في طور التكون والنمو، وإذا نمت في جو مشحون بالمشاجرات والعداء سيكون لذلك أكبر الأثر على تشوه الشخصية، وربما الإصابة بأمراض نفسية لا قدر الله.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجر بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحجر من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع.
2: الاستغفار إزالة هم وتفريج غم وتكفير ذنب واطمئنان قلب وجلب للرزق. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
3: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة قاف.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح يسري في جلال.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التحية.

0: الرحيم.
1: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على

0: المغرم.
1: متفق عليه.
0: اللهم حاسبني حسابا يسيرا.
1: رواه أحمد والحاكم.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: رواه النسائي.
0: اللهم

0: رواه مسلم.
1: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
0: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر.

وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك

0: المهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: الصابرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزمر.
1: إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الغافر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ ومن الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المستوحشين، يا واصل المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى ولا شافع يغشى، يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا، ما أحلمك على من دعاك، وما أعطفك على من سألك، وما أرأفك بمن أملك. من الذي سألك فحرمته؟ أو لجأ إليك فسلمته؟ أو هرب إليك فطردته؟ أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. نسألك يا الله أن تجعلنا من حزبك المفلحين، وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين، وتدخلنا بفضلك جنات النعيم. اللهم واجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن سألك فأعطيته، وتضرع إليك فرحمته، وتوكل عليك فكفيته، وإلى دارك دار السلام أدنيته. يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا، فنحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل علينا، فأعتقنا يا الله. وأنت أمرتنا أن نتصدق على فقرائك، وأنت أولى بالكرم والجود، فتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أذكار المساء. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار المساء.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
0: الأرض. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: أذكار المساء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: المصير.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. أذكار المساء.

بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط الله عنه بها عشر سيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار المساء.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار المساء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

يقال ثلاث مرات صباحا ومساء. أذكار المساء. الله.

0: ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى. ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: المساء.
1: مئة وستة فاصل واحد اف ام،
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة ياسين، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد الكندري.
2: بسم الله الرحمن

0: أيها الأحبة، استمعتم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة ياسين.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
2: أثير الروح.
0: قد يكون التعامل

0: مع بيئة جديدة أمرا مخيفا للأطفال في سن المدرسة وما قبلها، خاصة مع انفصال الأطفال عن الوالدين. لذا يقع على عاتق الوالدين طمأنة الأطفال ومساعدتهم في تخطي قلق الانفصال، ليحظوا بأيام مدرسية ممتعة بدلا من أن تكون أياما مليئة بالبكاء والتوتر. إذ أن دخول الطفل إلى المدرسة هو خطوته الأولى خارج بيئته الآمنة، ويخشى الطفل من فقدان والديه والروتين الذي اعتاد عليه. وبالرغم من أن خوف الأطفال من المدرسة أمر شائع وطبيعي، لكن في الوقت نفسه يجب أن يفرق الآباء بين محاولات الأطفال المخادعة لتجنب الذهاب إلى المدرسة وبين الاحتياج الحقيقي للمساعدة. وقد يبدو رهاب المدرسة مختلفا من طفل إلى آخر، ويمكن أن يظهر على بعض الأطفال من خلال رفض ركوب حافلة المدرسة، وقد يرفض بعضهم الخروج من المنزل أو النهوض من السرير، كما أنه ربما يشعر الأطفال الذين أجبروا على الذهاب إلى المدرسة دون البحث في أسباب خوفهم ومحاولة حلها بالكآبة أثناء اليوم الدراسي، أو يدعي بعضهم المرض للبقاء بجانب والديهم في بيئتهم الآمنة. لكن قد يمرض بعض الأطفال بالفعل وتظهر عليهم أعراض جسدية حقيقية مثل الصداع وآلام البطن والغثيان. وقد يظهر رهاب المدرسة في رفض الاهتمام بالواجبات المدرسية والتراجع في المستوى الدراسي وعدم القدرة على تكوين صداقات. والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا كأولياء أمور هو: كيف نطمئن أبناءنا؟ في البداية لا ينبغي أن يصدر أولياء الأمور قلقهم الشخصي لأطفالهم، وينصح بإظهار الجوانب الإيجابية من الدراسة وطمأنة الأطفال بأن ليس هناك ما يدعو للخوف، لكن لا بأس من تسمية مخاوفهم وتفكيكها وتعريفهم أنها مشاعر طبيعية تحدث لكل الناس في مواقف الجديدة. ويفضل أن يكون الآباء منفتحين لسماع توقعات الأبناء حول المدرسة دون تدخل منهم، والاستماع إلى الحلول التي يطرحها الأطفال، مما يعزز قدرة الأطفال على الاعتماد على أنفسهم وتقليل قلقهم ومخاوفهم. كما يمكن تذكيرهم بالأوقات التي تحلوا فيها بالشجاعة وكانوا على قدر المسؤولية مهما كانت المسؤوليات صغيرة. وللأسف يحاول بعض الآباء التسفيه من مشاعر الخوف لدى الأطفال أو السخرية منها، ظنا منهم أنهم بذلك يساعدون الأطفال على التخلص منها. لكن ما يحدث في ذلك الوقت أن الأطفال يشعرون أنهم وحيدون مع مشاعر الخوف والقلق من دون تعاطف من أحد، مما يعزز هذه المشاعر داخلهم. وببساطة أيها الأحبة، ما ينبغي أن نفعله هو الاعتراف بمخاوفهم وإظهار التعاطف معهم، لأن التعاطف يهدئ الطفل ويساعده على تقبل مشاعره وتطوير مسارات جديدة في عقله تساعده على التعافي بعد المشاعر الصعبة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحزاب. بسم

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحزاب.
3: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان. اللهم آمين.
1: آمين.
4: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة المؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة المؤمنون.
2: نسأل الله الذي ليس لقضائه دافع ولا

0: الآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كان فيما مضى في زمن من الأزمنة الماضية، في طريق من طرق السفر القديمة، يمشي الناس على أقدامهم أو دوابهم، يحملون زادهم، يبحثون عن ظل إذا اشتد الحر، وعن مأوى إذا أقبل الليل، وعن غار يحتمون فيه إذا نزل المطر. في يوم من الأيام خرج ثلاثة رجال في سفر، مضوا في طريقهم حتى أدركهم المبيت، وقيل أصابهم المطر، فلجأوا إلى غار في جبل. دخلوا الغار يريدون الراحة والسلامة، فإذا بالأمر ينقلب فجأة، انحدرت صخرة عظيمة من الجبل فسدت عليهم باب الغار. تخيلوا هذا المشهد، ثلاثة رجال داخل غار والباب أغلق عليهم بصخرة لا يستطيعون أن يدفعونها، لا أحد يسمعهم، لا ضوء يظهر لهم، لا طريق للخروج، ولا يوجد من يعينهم وأن يساعدهم في أن يزيلوا هذه الصخرة العظيمة التي سدت عليهم باب الغار. هنا يعرف الإنسان حقيقة ضعفه، فقالوا لبعضهم البعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. يعني كل واحد يفتش ويفكر في صحائف أعماله، كل واحد يبحث عن عمل صادق بينه وبين الله عز وجل، عمل لم يكن يريد به مدح الناس ولا ثناء الخلق، بل ابتغى به وجه الله عز وجل وكان خالصا لله. كل واحد يفتش في أعماله. فقام الأول يتوسل إلى الله عز وجل ببره بوالديه، فقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يعني كان لي أبوان شيخان كبيران في السن، وكنت لا أقدم عليهما أهلا من زوجتي وأبنائي ولا مالا في شرب اللبن والأكل. قال: فنأى بي في طلب شيء يوما، يعني في يوم من الأيام هذا الرجل تأخر في بحثه للطعام والشراب لوالديه، وكان يجمع الحطب ويتجهز، فلما رجع إلى المنزل وجد والديه قد ناموا وما شربوا من اللبن ولا أكلوا، فنام في تلك الليلة. قال: فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. يعني هذا الرجل حلب لهما اللبن ووقف عند رأسيهما، والقدح في يده، اللبن اللي يحبه لهم كان ماسكه في يده طول الليل، ما حب أنه يوقظهم ويزعجهم. يعني تخيل معاي هذا المشهد، وتخيل معاي هذا البر وهذا الصبر، حلب اللبن ووقف عند رأسهم طول الليل ينتظرهم، وما راح يقدم اللبن لغيرهم من زوجته وابنائه، ولا يريد أن يسقي أولاده وأهله قبلهما. تأمل معاي طول الليل واقف ينتظر، والليل يمضي بساعاته وهدوئه، وأطفاله عند قدميه يبكون من الجوع والقدح في يده، وقلبه معلق بحق والده، حتى طلع الفجر واستيقظ الوالدان فشربا لبنهما، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، تحركت الصخرة شيء بسيط، لكنهم يعني للحين ما يقدرون يطلعون من الغار اللي انحبسوا فيه. ثم جاء دور الشخص الثاني، فدعا الثاني، وكان له موقف عجيب وموقف شديد مع نفسه وشهوته. كانت له ابنة عم كان يحبها حبا شديدا،

فأرادها على الحرام، يعني كان يبغي أن يزني بها، فامتنعت عنه ما رضت. ثم أصابتها حاجة وفقر، يعني احتاجت المال. من شدة فقر هذه المرأة جاءت إلى هذا الرجل تطلب منه المال، فهو استغل حاجتها وأعطاها مالا على أن تمكنه من نفسها، يعني يعطيها المال اللي هي تبيه لكن بشرط أن يزني بها. قال: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها حتى إذا قدر عليها. وتهيأت الآن لحظة المعصية. حتى إذا قدرت عليها، قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. يا الله، قالت كلمة واحدة: اتق الله، اتق الله. كلمة، هذه كلمة عظيمة، أوقظت قلبه، كلمة أطفأت نار الشهوة. وهو الآن معها في خلوة، ما في أحد معاهم. كلمة جعلته يرى الله فوق رغبته فقام عنها، وهي أحب الناس إليه، كان يحبها حب جما، وترك لها المال. ثم قال في ظلمة الغار: اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها، يعني تحركت الصخرة شوي لكن للحين ما يقدرون يطلعون. ثم جاء دور الشخص الثالث، فدعا الثالث قال: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، يعني استأجرت عمال يعملون عندي مقابل أعطيهم أجر مقابل مال، فأعطيتهم أجرهم إلا عاملا واحدا ذهب، اشتغل وراح وما أخذ أجرته وماله وما أخذ حقه من فلوسه. قال: فثمرت أجره، يعني خليت فلوسه وماله واستثمرت فيه وتاجرت له به حتى كثرت منه الأموال فزادت نماء هذه الأجرة. ثم جاءني الأجير الذي ترك أجرته بعد مدة من الزمن، يعني تخيلوا الآن، يعني استثمر أمواله وتضاعفت أضعاف كثيرة وهو حفظ له هذا المال. قال: ثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، عطني فلوسي، وين حقي اللي كان لي اللي أنا ما خذيته؟ فطلب مني أجرته التي تركها، فقلت له: كل أنواع المال التي أمام نظرك والأموال هذه التي تراها الآن أمامك وتشوفها من الإبل والبقر والغنم والرقيق، هذا هو أجرك الذي تركت، هذه فلوسك اللي أنت ما خذيتها في وقتها. فقال الأجير: يا عبد الله لا تستهزئ بي، يستنكر عليه ما يدعيه أن هذه أجرته قد بلغت كل ذلك. هو مستغرب، يعني شلون أنت إيش قاعد تقول؟ أنا فلوسي مقابل العمل اللي اشتغلته وياك، لا يمكن أن يكون بهذا المقدار من المال والأملاك والخيرات. فقال له: إني لا أستهزئ بك. فأخذ الأجير كل ذلك المال الذي أشار به إليه. قال الرجل: اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصخرة انفرجت كلها، فتم لهم بتلك الدعوة فتح باب الغار فخرجوا يمشون. أيها الأحبة، هذه قصة أعمال صالحة كانت مخبوءة، جاءت في ساعة الكرب وفي وقت الشدة والضيق والحاجة، ظهر آثار هذه الأعمال
التي كانت

0: مخبوءة ظهرت آثارها وظهرت نتيجتها في هذا الوقت من الشدة. كل واحد من هؤلاء الرجال كان عنده عمل بينه وبين الله عز وجل. الأول كان عنده بر عظيم بوالديه، والثاني كان عنده عفة وخوف من الله عز وجل على مقدرته على أن يقوم بالحرام وأن يزني. الثالث كانت لديه الأمانة والوفاء بحقوق العمال. ثلاثة أبواب عظيمة. أنك اليوم تصنع عمل صالح في أيام الرخاء تحتاج إليها في ساعة الشدة، وكما ورد في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تنتظر الأزمة حتى تبحث عن عمل صالح، لا تنتظر أن تقع في ضيق وشدة حتى تسأل ماذا بيني وبين الله. ابدأ أعمالك الصالحة من اليوم، اجعل بينك وبين الله عز وجل أعمال خالصة لا يعلم بها أحد إلا الله. أدي حقوق الناس من اليوم. كل يوم نعيشه هي فرصة لأن نضع في صحيفتنا أعمالا أن تنفعنا في يوم لا ينفع مال ولا بنون. ذلك الرجل وقف طول الليل والقدح في يده ينتظر والديه إلى أن يستيقظوا من نومهم. وين اليوم من بر والدين وهم أحياء؟ ثم تأمل حالك أنت، يا من مات عنك أبوك، يا من ماتت عنك أمك، هل قمت ببرهم وهم أموات؟ لا تنساهم من دعاء خاص لهم، لا تنساهم من صدقة تنفعهم. وفي الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لا تحرم والديك من برك بعد موتهم. وهذا من رد الجميل، رد الجميل لهم في تربيتهم لك وعنايتهم بك إلى أن وصلت إلى ما وصلت عليه اليوم. وهذه رسالة أيضا في زمن الأجهزة والخلوات والمقاطع، يحتاج الشباب إلى هذا المعنى. ذلك الرجل اللي امتنع عن الحرام وعن الزنا: لا تقل لا أحد يراني فالله يرى. لابد أن نربي كذلك أبناءنا على الأمانة في حقوق الناس. الرجل الثالث لم يأخذ حق العامل، ما قال ترك فلوسه ومشه فباخذ الفلوس وخلاص، بل حفظ المال واستثمره ورجع لفلوسه كاملة وزيادة. وهذه الرسالة لكل مسؤول وصاحب عمل، لكل من تحت يده عمال وموظفين وطلاب. حقوق الناس عظيمة، مكافأة الموظف، مال اليتيم، راتب العامل، تبرعات الناس هي أمانة في عنقك. تذكر أن الأعمال الصالحة لا تضيع عند الله عز وجل، وأن ما تفعله اليوم في الرخاء ينفعك في الشدة، وأن الصخرة مهما عظمت فإن الله قادر أن يفرجها بدعوة صادقة وعمل صالح مقبول. نسأل الله أن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يرزقنا أعمالا صالحة خالصة لوجهه الكريم تنفعنا في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر. وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج.

ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت. وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفئا ولا مستحقا. تماديت في التقصير فأوسعتني حلما.

0: وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا.
1: هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمت

0: مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة إبراهيم عليه السلام من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الْوَعِيدِ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة إبراهيم عليه السلام من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الهداية من الله وحده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

0: الكتاب
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: منطقة الأحقاف من المناطق التي كانت تسكنها الأقوام السابقة في جزيرة العرب. نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

0: أو فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا قد استمعنا وإياكم إلى سورة تحدثت عن مواضيع شتى ومحاور متعددة من قصص ومواعظ، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي سورة الأحقاف.
3: مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يتساءل كثير من الآباء والأمهات عن كيفية إعداد أطفالهم للعودة إلى المدارس، خصوصا بعد موسم الإجازات الصيفية الطويلة، حيث غالبا ما يسهر الأطفال، مما يزيد صعوبة إعادة الأطفال للالتزام بمواعيد نومهم واستيقاظهم. وقد أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يحصلون على قدر كاف من النوم وبشكل منتظم تتحسن لديهم درجة الانتباه، وينعكس ذلك إيجابيا على السلوك والذاكرة والصحة العقلية والبدنية. لذا من المهم أعزائنا أولياء الأمور تنظيم ساعة النوم البيولوجية لأطفالنا بالتزامن مع العودة للمدرسة، كما يشدد الخبراء مستمعين على ضرورة الاهتمام بالتهيئة النفسية للأطفال من خلال الحديث بشكل إيجابي عن المدرسة وتحفيزهم بعبارات تبعد التوتر والقلق وتشعرهم بالراحة النفسية لاستقبال يومهم الدراسي الأول بعد الإجازة. فما الطرق التي يجب اتباعها لمساعدة الأطفال في بدء يوم دراسي مريح؟ من الضروري أن نهيئ

0: الأبناء نفسيا لفكرة العودة إلى المدارس، ولكن بطريقة إيجابية بعيدا عن الإيحاء لهم بأنها فرصة للتخلص من عبء وجود الأبناء في المنزل، مما يترك لديهم انطباعا سلبيا وكأن العودة إلى المدرسة محض عقاب. وهناك كثير من المراهقين يرفضون الانصياع لتوقيت محدد للنوم، كما أنهم قد يتمردون على الدراسة والواجبات المدرسية لاحقا، وهذا يتطلب من الأهل تعزيز جسور التواصل والحوار الفعال مع أبنائهم ليتمكنوا من وضع الضوابط والأنظمة المرنة التي تسهل حياتهم المدرسية وتقلل من إمكانية التصادم معهم، فضلا عن وضع جدول زمني بخصوص موعد النوم ليحصلوا على ساعات كافية منه. كما ينصح لأولياء الأمور أيها الأحبة بالتحلي بالصبر خلال الشهر الأول من العودة إلى المدارس، إذ من المهم منح الأبناء وقتهم الكافي للتأقلم مع الروتين المدرسي والخروج من أجواء الإجازة، سواء كان ذلك في نمط الحياة اليومية أو في حجم الدافعية للدراسة. وعلى الأهل كذلك في كل المراحل الدراسية أن يكونوا على تواصل مع المدرسة منذ اليوم الأول، إذ تعد متابعة الطالب بشكل منتظم سببا رئيسيا لتلافي تطور أي مشكلات قد تواجهه، كما يسمح التواصل باستدراك ومعالجة أي صعوبات دراسية أو نفسية قد يواجهها الطالب داخل المدرسة. أما بالنسبة لأطفالنا الصغار فمن المهم جدا أن يتم التخطيط لآلية الدراسة منذ اليوم الأول لطلاب الصف الأول الابتدائي، بحيث يتبنى الأهل أساليب التدريس التي تساعد الطفل في الوصول إلى الاستقلال التام في عملية المذاكرة، كما أن الأهل مطالبون بالتحدث مع الطفل للتعبير عن ثقتهم بقدراته وتعزيز ثقته بنفسه من خلال إعطائه مهام تتدرج في صعوبتها.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي. بسم الله.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. السلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. السلام شعيرة من شعائر أهل الإسلام المباركة، جعلها الله تحيتهم فيما بينهم، وجعلها من حقوق المسلم على أخيه. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن إفشاءها من أسباب بث المحبة بين المسلمين، والتي هي سبب لدخول الجنة. ومما يستفاد من الحديث الشريف فضل السلام لكونه تحية من عند الله مباركة، وأنه سبب للمحبة بين المؤمنين، التي هي سبب لدخول الجنة، واستحباب إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: والثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا

0: مخه ونفثه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك

0: رواه مسلم. أدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك.

0: رواه مسلم.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
0: رواه أبو داود ما يقال عند الرفع من الركوع.
1: سمع الله لمن حمده.
0: رواه البخاري.
1: ربنا ولك الحمد.
0: وتارة يقول
1: ربنا لك الحمد،
0: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك
1: ملء السماوات وملء الأرض.

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: أرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد، لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين:
1: رب اغفر لي.
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
0: رواه ابن ماجه. دعاء العطاس. وما يقال للكافر إذا عطس: إذا عطس أحدكم فليقل
1: الحمد لله.
0: رواه البخاري. وليقل له أخوه أو صاحبه:
1: يرحمك الله.
0: فإذا قال له يرحمك الله فليقل:
1: يهديكم الله ويصلح بالكم.
0: رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس

0: غسى أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. رواه مسلم. وإذا عطس الكافر يقال له
1: يهديكم الله ويصلح بالكم.
0: رواه أبو داود.
2: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم.
5: بسم الله.

قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر

0: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة مريم.
1: لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، يتلو على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الكهف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً.

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه

وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الكهف.
2: سبحانك اللهم أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
3: كل هم
2: وأبعد عني كل غم
3: كل غم
2: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
3: صدري صدري صدري, صدري
2: وعيل معه صبري
3: صدري صدري
2: وقلت به حيلتي,
3: حيلتي, حيلتي
2: يا كاشف كل ضر وبلية يا عالم كل جهر وخفية.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور.

قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوم

الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.

0: مالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى سورة القصص بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: من معجزات هذا الكتاب العظيم إخباره بالغيب، ومن هذه الأخبار انتصار الروم على الفرس في معركة مستقبلية منذ زمن نزول هذه السورة الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة الروم بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي تلاوة مباركة لسورة الروم. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا السؤال يقول: كيف أجيب ملحد إذا سألني ما هو دليل وجود الله عز وجل؟
3: شوف بارك الله فيك، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يخاطب كل الكفار على اختلاف مللهم، يخاطبهم أولا بأدلة نقلية.
2: نعم.
3: بعض الناس اليوم يقول لك لا تخاطبهم بالقرآن، هو أصلا ما يعترف بالقرآن. كم من واحد من هؤلاء الملاحدة تمت مخاطبتهم بالقرآن الكريم، تأثروا.
2: نعم.
3: تأثروا بالقرآن وتأثروا بآيات القرآن الكريم لأن كلام رب العالمين مؤثر،
2: وربما يكون ألحد أيضا بسبب إدخال شبه عليه في القرآن، يعني
3: شبه من القرآن. نعم. فأنت تأتي بارك الله فيك وتقرأ عليه آيات القرآن.
2: نعم.
3: لماذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه
3: يقرأ سورة قاف على سبيل المثال في كل جمعة؟ حتى بعض الصحابيات وبعض الصحابة حفظوا سورة قاف من النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان يقرأها كل جمعة على المنبر. لماذا اشتملت سورة قاف على إيش؟
2: نعم.
3: على ماذا اشتملت؟ على الأدلة البعث والنشور.
2: نعم.
3: وإحياء الله تبارك وتعالى للموتى، وأدلة والأدلة أو بعض الأدلة على قدرته سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: فيرجع الإنسان، شو بارك الله فيك، ممكن الرجوع إلى بعض الملاحدة الذين أسلموا، ولدينا كثير من الملاحدة في الزمن القديم.
2: نعم.
3: وفي الزمن الحديث، ومن هؤلاء بعض علماء الرياضيات وبعض علماء الفيزياء.
2: نعم.
3: وهذه العلوم من العلوم الدقيقة المتعلقة بالحساب وبكذا إلى آخره. فبعضهم بسبب أنه بارع في الرياضيات والفيزياء وقع في الإلحاد، وبعضهم لأنه أكثر براعة وأكثر علم في هذه المواد لا كان ذلك سببا. فالإلحاد، شوف بارك الله فيك، فكر في الحقيقة يعمي بصيرة الإنسان. من يريد أن يناقش هذا الملحد أو يتكلم مع هذا الملحد، نقف على أسباب إلحاده. كثير من هؤلاء بسبب اتباع للشهوات.
2: نعم.
3: يعني هو أصلا معترف بالله، معترف بوجود الله، من أهل الصلاة والدين، لكن ابتلي بالشهوات، خاصة شهوة الفرج.
2: نعم.
3: وهنا يريد أن يتخلص كما يقولون في تعبير الناس من تأنيب الضمير.
2: صحيح.
3: لأن يحس في مراقبة عليه.

0: يسمع عن مسائل الإلحاد أو بعض المواقع وغيرها، فيحاول أن يقنع نفسه بهذا الإلحاد، أن فعلا ما في إله. ليش؟ عشان يفتك من تأنيب الضمير ويفعل ما يشاء متى شاء بالطريقة التي يشاء. فهذا الإلحاد، بارك الله فيك واسمح لي أن أتكلم قليلا لأن الموضوع مهم. هذا الفكر في الحقيقة يعمي بصيرة الإنسان، يجعله يجادل في البديهيات، فيكون الحق عند هذا الإنسان باطل والباطل حق بسبب الجهل بالدين الإسلامي وأحكامه، كما تفضلتم جاهل حتى معاني الآيات أو غيرها، أو سمع آيات معينة أو أمور معينة من بعض الأشخاص، أو بسبب خطأ بعض المسلمين أو مشايخ المسلمين أو علماء المسلمين، أخطأ في قضية وكذا، فهذا ليس بسبب يجعلك تلحد وتطعن في الدين أو تنكر وجود رب العالمين بسبب خطأ شخص من المسلمين، شخص من علماء المسلمين، لا، فبسبب الجهل بالدين الإسلامي وأحكامه، فينظر إلى العقيدة الإسلامية كما ينظر إلى الأديان التي تعبد الحجر والشجر.
1: الحمد لله قتلنا.
0: بعض الملاحدة من أتباع بعض الأديان، ألحد لأنه يشوف دينه، يشوف قومه يعبدون أصنام، يعبدون أوثان، يعبدون شجر، يعبدون بشر، يعبدون حجر،
1: منطقي.
0: شيء مو منطقي، فكردة فعل يلحد أو يرى منه من الأفعال الشائنة التي لا علاقة لها بالدين ولا بطاعة رب العالمين ولا بعبادة ولا بهدي قويم ولا أبدا، وليست علامة نضج. فهذا سبب ضعف الإيمان واليقين، تأتيه الأفكار والوساوس فلا يدفعها، يستسلم لهذه الأفكار، ما يدفعها، ما يقاومها، التي تشكك الإنسان في الله تبارك وتعالى وفي الخالق. من أعظم الأسباب الاستماع لشبهات ومغالطات أهل الإلحاد. قديما كان ربما له محاضرة، له كذا، بالاجتماع معه أو به. اليوم سهل، في مواقع التواصل بعض هؤلاء الملاحدة يرسلون، وبعض الأشخاص يبحث ويبحث وهو يقرأ في قراءته أو في بحثه في هذا العالم الواسع الذي لا ينتهي، فيقف على بعض شبهات ومغالطات أهل الإلحاد،
1: وليس عنده ما يرد عليه،
0: ما عنده علم ولا عنده، بل حتى علماءنا مشايخنا كانوا ينصحوننا وينصحون طلبة العلم بعدم مناقشة أهل البدع، مناقشة الملاحدة وكذا، وأنت لا تزال في بداية الطلب وفي بداية، لأن ممكن يغلبك وكونك تنهزم، خاصة إذا كان شيء علانية. هذا ممكن يتسبب في، أقول شوف فلان ما عنده حجة، طيب فلان ما عنده حجة ضعيف، لكن مو معناته أنه ما في حجة.
1: صحيح،
0: صح ولا لا؟
1: نعم.
0: يعني أنا مثلا الآن أتكلم، أنت سألتني سؤال وأنا أتكلم في هذا الموضوع، حتى في المسجد مرات ومرات كان يأتون بعض الشباب، أنا أجلس معهم، أنا غير متخصص في الحقيقة في مناقشة ومجادلة ومناظرة الملاحدة، هناك أهل اختصاص. لكن هي كلمات عسى الله تبارك وتعالى أن ينفع.
1: اللهم أمين يا رب.
0: بها الله تبارك وتعالى ماذا قال مثلا هؤلاء الذين يستمعون إلى شبهات ومغالطات أهل الإلحاد؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بعضهم يجاري النفس الأمارة بالسوء المبتلية كما ذكرت أسلفت القول بالشهوات للتخلص من آثار المراقبة وتبعات المحاسبة وما يسمى كما يعني مر علينا هالكلام. فيسعى لإقناع نفسه بعدم وجود الإله. بعض هؤلاء الشباب قالوا فلان ترى يعني جالس يجلس مع ملاحدة ومتأثر معهم شوي. قلت له السلام عليكم. قال عليكم السلام. قلت هتكمل؟ قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت ما شاء الله، فأنت تعترف بالله وأن الله هو السلام وبرحمته وبركاته. إيه ثم أتكلم لا والله لا لا لا والله مقصدكته ويقسم بالله. قلت له قم الله يهدي، قم الله يصلحك، قم

0: فأنت لا ملحد ولا تقنع نفسك أنك ملحد، وأنت لا تزال على الفطرة وفي خير.
1: نعم.
0: الحين جريب يأذن، قم تيدد، روح مع الناس صل.
1: نعم.
0: وأترك عنك هذه الوساوس وقاومها. فالمسلم على يقين أن دين الإسلام والوحي الرباني يستحيل أن يناقض.
1: نعم.
0: أن يناقض لا عقلا صريحا ولا علما ثابتا.
1: نعم.
0: لماذا؟ لأن الوحي كلام الله والعقل خلق الله.
1: نعم.
0: ولا يمكن أن يتناقض كلام رب العالمين مع خلقه
1: سبحانه.
0: فلهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.
1: نعم.
0: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل مولود يولد على إيش؟ على الفطرة.
1: على فطرة فأبواه يهودان.
0: ثم بيّن تأثير البيئة. فأبواه إما أن يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وأيضا ممكن يقع في الإلحاد. فالبيئة تؤثر. لماذا شرعنا الحنيف أمر بمرافقة الصالحين وعدم مرافقة الطالحين وأهل وغيرهم؟ لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر.
1: نعم.
0: القرين يتأثر بقرينه. الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا
1: المتقين.
0: نعم. لا تجالس إلا مؤمنا.
1: نعم.
0: هؤلاء أصحاب الشبهات والملاحدة وأهل البدع وغيرهم يتأثر بهم.
1: نعم.
0: الإنسان عنده نقطة ضعف وعنده كذا، وهؤلاء لديهم شبهات وعندهم. أتذكر بعض مشايخنا وعلمائنا رحم الله من مات منهم وبارك في أعمار من هو على قيد الحياة، كانوا يقولون، كان بعض الأخوان يقولون، يسألون شيخ أنا بدرس النحو عند فلان لكن هو من أهل البدع وعنده من البدع المكفرة والبدع. قال لا، بتاخذ منا نحو وبيضيع دينك، بتاخذ منه الأدب والبلاغة ويضيع دينك، لا اجتنبه.
1: نعم.
0: ولو أن تذهب إلى من هو أقل منه فقها أو كذا دراية في ذلك العلم، أو تاخذ منه رواية مثلا في القرآن أو.
1: نعم.
0: وممكن وهو من أهل البدع أو من أهل الزيغ ومن أهل الضلال ومن أهل وحدة الوجود وغيرهم، يوقعك في شبهة ويوقعك في حبائلة لا يدخلك في متاهة إن دخلت فيها ما تخرج، لا ابتعد.
1: لا مستعان. لا.
0: يقولون من خلق الله؟ هاي كل سؤالهم. ولا لا
1: صحيح.
0: يقول لك من خلق الله؟ يقول أنت مخلوق وهاي مخلوق، السماء مخلوقة. طيب من خلق الله؟ من خلق الله؟ سؤال غير منطقي. أهل الاختصاص يقولون هذا السؤال غير منطقي، لا يمكن لخالق أن يخلق.
1: الله أكبر.
0: من النهاية ما في واحد اثنين، لا يمكن لخالق، والخالق هنا الله جل جلاله،
1: لا إله إلا الله،
0: أن يكون مخلوقا. والله ليس مخلوقا لنسأل من خلقه.
1: نعم.
0: فهذا اختصار والله تبارك وتعالى قديم ليس حديثا، أول ليس قبل شيء، فلا ينطبق عليه قانون الحوادث.
1: نعم.
0: في السؤال عن خالقه والسؤال عن من أحدثه، ومتى وجدت الأجرام السماوية، متى وجدت الأفلاك، متى وجد الإنسان، متى وجد الجن، متى هذه المخلوقات ممكن نسأل متى وجد، لكن الخالق لا نسأل.
1: نعم.
0: ولا يجوز أن نسأل، بس سؤال غير منطقي، سؤال علميا غير جائز.
1: نعم.
0: يدل على يعني عدم سلامة السائل، سلامة عقله وسلامة نيته وسلامة. نعم. قصده.
1: ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما نفعل إذا ورد هذا السؤال فضيلة الشيخ.
0: نعم.
1: إذا ورد لنا هذا السؤال بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعل، يعني لا يزال أحد الشيطان بأحدكم حتى يقول لهم
0: من خلق مثلا الله. لو جاءت إنسان هذه الهواجس.
1: نعم.
0: يقول وتأتي للمؤمنين
1: طبعا
0: يتضايقون.
1: نعم.
0: من خلق الله؟ لا الله مو موجود. فهنا ماذا يفعل؟ قل آمنت بالله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله. قم توضأ وصل، قم اشغل نفسك به.
1: نعم.
0: أو اتصل على أحد من إخوانك واجلس معه.
1: نعم.
0: اقرأ القرآن، لأن هذه الأفكار هي التي تفسد على هؤلاء. المخلوقية من صفات الحوادث.

0: الأشياء التي وجدت بعد أن لم تكن موجودة.
1: نعم.
0: فكيف نصف الخالق بصفات الحوادث وننسب إليه سبحانه وتعالى ما لا يليق؟
1: نعم.
0: يقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم. فعلى الإنسان أن يتجنب ذلك. وإذا علمنا عن بعض الأشخاص الذين تأثروا مثلا بهذا الفكر وغير ذلك ممكن أن ندلهم على مواقع متخصصة.
1: نعم.
0: في مناقشة الملاحدة وعلى بعض الإخوة
1: إذا كانوا فعلا يبحثون عن الحق.
0: إذا يبحث عن الحق هو أكثر هؤلاء لا يبحثون عن الحق.
1: نعم.
0: وأكبر دليل دش عليهم في بعض مواقعهم حاول تنصحه أو تناقشه بأدب
1: ما يقبل.
0: لا أي ما يقبل رأسا يسبك.
1: نعم.
0: يسب ويستخدمون كلمات بذيئة جدا جدا جدا.
1: حسبنا الله.
0: أي وهذا سلاح من العاجز.
1: نعم.
0: هو مو جالس معه مباشرة. أنا أتخيله لو كان جالس معنا مباشرة إنه بيصارخ وبينفعل لأنه هو بالكتابة.
1: أي نعم.
0: فما يستطيع يصرخ بالكتابة.
1: صحيح.
0: أحيانا يحط ها ها ها ها ها, ها أنت وكذا وأنت متخلفين وأنت كلام. وبعدين من يحس نفسه أنه محصور حصرته وما عنده دليل ما عنده. نعم. أي حجة يبدأ يسب ويبدأ يشتم ويبدأ. نعم. فهذا الملحد أي ملحد أقول له إذا كنت أنت عربي اجلس اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن وارجع إلى تفسيره اقرأ القرآن اقرأ القرآن وسوف تهتدي كما اهتدى من قرأ عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن.
1: صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
0: آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

أسابيع قليلة أيها الأحبة، وتنتهي إجازة الصيف الدراسية، وتبدأ مرحلة دراسية جديدة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في المدارس ومراكز التعليم. ومع العودة للمدارس ترتفع معدلات الإصابة بأمراض معينة، فما هي تلك الأمراض؟ وما الأسباب؟ وكيف الوقاية؟ مع تواصل الأطفال عن كثب مع الطلاب الآخرين في الفصل الدراسي، وظهور أمراض معينة بشكل أكثر وضوحا في هذا الوقت من العام، من المرجح أن يصاب الأطفال بنزلة برد أو اثنتين. وفي المتوسط يصاب الأطفال الأصغر سنا في سن المدرسة من 6 إلى 12 نزلة برد أو مرض كل عام دراسي. وعندما يكبر الأطفال يميلون إلى الإصابة بأمراض أقل، لأنهم يكتسبون مناعة ضد بعض الفيروسات التي تسبب العديد من هذه الأمراض الشائعة. ومن هذه الأمراض نزلة البرد، فتميل نزلات البرد إلى أن تكون أكثر الأمراض شيوعا على مدار العام الدراسي، وغالبا ما يكون سببها أحد الفيروسات العديدة المحتملة، مما يعني أن المضادات الحيوية ليست ضرورية، وغالبا ما تكون الأعراض خفيفة مع السعال والاحتقان وسيلان الأنف. وفي بعض الأحيان يصاب الأطفال مع نزلات البرد بالتهاب الحلق والحمى أو أحدهما. وكذلك من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال مع موسم العودة الدراسية التهاب الحلق العقدي، فغالبا ما يسبب التهاب الحلق إلى جانب الحمى والصداع وآلام المعدة، وينتج هذا المرض عن عدوى بكتيرية، وينتشر بسهولة من طفل إلى آخر، خاصة في حالة مشاركة المشروبات وأدوات الأكل. وفي هذه الحالة يوصي الأطباء بالمضادات الحيوية للوقاية من مضاعفات العدوى. الإنفلونزا عادة ما تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة وآلاما في الجسم إلى جانب السعال والاحتقان وسيلان الأنف. وهنا يحتاج الأطفال عموما إلى البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة لبضعة أيام حتى تنخفض الحمى ويستعيدوا طاقتهم. فكيف نقلل خطر هذه الأمراض لدى الأطفال؟ يجب مستمعينا توجيه الأطفال لغسل اليدين قبل الأكل.

وبعد استخدام المرحاض أجلكم الله، وبعد تنظيف الأنف أو السعال أو العطس، ولغسل اليدين جيدا يجب تعليم الطفل أن يبلل يديه بالماء ثم يفركهما بالصابون ويفركهما معا لمدة

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحق ما الحق وما أدراك

وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

0: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما

0: لك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان

مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.

0: السماء.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الفرقان.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن

0: حميدا.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة قاف.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء الحسنى.

0: اسم الله البصير. البصير أي الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى جريان الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. وهو اسم تكرر وورد في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين، منها قوله تعالى:
1: ليس

0: وقوله تعالى:
1: والله بما تعملون بصير.
0: ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. ومن يتأمل الآيات التي وردت

في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم، وهي تزيد على الأربعين، يتبين له ذلك، ومنها قوله تعالى:

0: وبهذه الأمثلة نعلم بأن استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرا به مطلعا عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب. فإذا أحسن العبد في عبادته لربه مستحضرا رؤية الله له واطلاعه عليه، فهذا هو مقام الإحسان، وهو أعلى مقامات الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: أيها الإخوة المؤمنون، يتلو علينا القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله.

0: من سورتي الفاتحة والبقرة استمعنا وإياكم أيها الإخوة في كل مكان إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح
2: والبرامج المفيدة.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنفال.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم ما تيسر له من جزء عمه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.